كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع ألحان فايز السعيد غناء

تبريد واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع ألحان فايز السعيد. إمارات الفن تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات الأمن. كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع. الحان فايز السعيد. إمارات الأمن تسمع.

0: Okeechobee Ocean.
1: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA. Contact us at info@WRMI.net. Visit us on the web at www.WRMI.net.
2: Three, five, Doha. من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.